الإنسان سلعة زمد ليك سلن القبرك مقار لمت ليك سلون أقرناك ديرو السان وين يجوس أنا كقدار ليك عشقا ليك سون

من الفن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضنيخ ندونيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذمون بريكيس على نتعيشي غب السيف يارسن

يشويق هادي بدون هادي اسمو السوس ميكسر راحي وقرش وبيس اموش نكتاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صدر في ميس ناموليش يغجر نزل خيق

تورا أوي ذاك يتغنين صحي مثل مخنون أم سنيت غفتي الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن